0: ليشت زالي شوغا مينو ديانو تغلاندستين
1: Actu, podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.